فلا بادئيكم سوآكم حلو، فلا بادئيكم سوآكم كن سيوكن فجهدهما في كوفا سبيان أم قاسم قاسم.